حراي كبرات خطاتلت مدبنا حجون بدمتاويت فيفنت جاي زيت زيمت زيما اب معالتنا تناتنا قدم كم بقولكم تي مقرت طعم زيما بحد لبي زغلت ازخوانا نحزبي انكو تركو تركتو تركتا ستوم لبي نقيازة بليرم تانو اسعبي من كم زهزبي حدا لبي حدا قلبي قويتا بحري قويتا سلطون بحلي ملو زي قدول كمه زيبل كمه زيبل وكم تنو عندي ابراهوان قوتن معر معري زي قير من قدي صوار كلو خنات سفري فسس عقلي ايات سفو متائي ارتراو بلبي مرهوي هزبي هزبي هزبي حدا لبي هاجر محلو هاجر امنتو امرت زمسكري حيال صنعاتو از سلطن هزبي رزين ميزانو حدا لبي بلبيو برخ فنانو يحلفو زيهب عدو نزاريم قدمو وسد زبله برهاچو دمو ارترا قالو محلو محلو تعفو كالا قلبو حلبو نصفو تزترف كابتي لوس لوس متعمه زي ما ان قالاتان بحنسا نقادس كبرات تحتتل تمدب